ورحمكم الله. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-24. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أو إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah Azza wa Jalla berkata, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku beri hidayah kepada kalian. Wahai hambaku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian seluruhnya bertelanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa menimpakan kemudaratan kepadaku dan tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau seandainya orang pertama dari kalian dan terakhir, jin dan manusia, mereka berada pada hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir sampai terakhir, manusia dan jin, mereka berada pada hati yang paling pendosa di antara kalian, maka yang demikian tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaanku sedikit pun.

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفس النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu dan engkau benci untuk dilihat oleh manusia. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dari Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu wa an Wabisata Ibn Ma'badin radhiyallahu anhu qala dan dari Wabisah bin Ma'bad

0: Beliau Nabi Daud alaihi salam yanam isfal lail, tidur separuh malam, wa yaqumu tsulutsahu dan salat sepertiga malam, wa yanamu tsudusahu dan tidur kembali seperenamnya. Wa yasumu yauman, beliau berpuasa sehari, wa yuftiru yauman dan berbuka sehari. Maka kata Syekh, yaqumu ats-tsuluts alladzi ba'da an-nisf. Beliau menunaikan salat di sepertiga malam setelah separuh malam. Hadza huwa jawful lail, inilah jawful lail. Dan menepati waktu nuzul al-ilahi. Menepati waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhir malam. Maka ia menggabungkan antara jauful lail, separuh malam atau pertengahan malam, dengan akhir malam yang itu merupakan waktu nuzul al-ilahi, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa menginginkan pahala tersebut, maka hendaknya dia menunaikan sholat pada waktu tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amal-amal kebaikan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjadi jalan untuk mengantarkan ke dalam surga dan bisa menyelamatkan dari an-nar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله